0: فاغفر.
1: O thou enveloped in thy cloak,
0: قم فأنذر.
1: Arise and warn.
0: وربك فكبر.
1: Thy Lord magnify.
0: وثيابك فطهر.
1: Thy raiment purify.
0: والرجز فاهجر.
1: Pollution shun.
0: ولا تمنن تستكثر.
1: And show not favor seeking worldly gain.
0: ولربك فاصبر.
1: For the sake of thy Lord, be patient.
0: فإذا نقر في الناقور.
1: For when the trumpet shall sound,
0: فذلك يومئذ يوم عسير.
1: Surely that day will be a day of anguish.
0: على الكافرين غير يسير.
1: Not of ease for disbelievers.
0: ذرني ومن خلقت وحيدا.
1: Leave me to deal with him whom I created lonely.
0: وجعلت له مالا ممدودا.
1: And then bestowed upon him ample means.
0: وبنين شهودا.
1: And sons abiding in his presence.
0: ومهدت له تمهيدا.
1: And made life smooth for him.
0: ثم يطمع أن أزيد.
1: Yet he desireth that I should give more.

0: والعصر
1: By the declining day
0: إن الإنسان لفي خسر
1: Lo, man is in a state of loss

0: And Allah, all unseen, surroundeth them.
1: بل هو قرآن مجيد.
0: Nay, but it is a glorious Quran.
1: في لوح محفوظ.
0: On a guarded tablet.
2: Chapter 11, verse 1.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Then on that day ye will be asked concerning pleasure.
1: Chapter 29, verse 1.
2: بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم
0: ألف لام ميم